Masa and Cherry. Good evening, everyone. My name is Suhair Zinda. I'm a lecturer of Arabic at Tufts. And the poem is not, don't look for it, it's not there, but someone must read it. Because it's one of the most known poems for Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيولد بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب سجل أنا عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا

0: البوليس يطلب الهويه تبعتي
1: يعرف
0: بتطلع على القوميه عربي تبدا معاملتك غير شكل. اخذوا كل اراضينا صدروها
2: ما خلص.
0: ضل عندنا شويه اراضي لسه اليوم عاملين بيصدروا لنا اياها. الارض بعيد عن مثل هون الشجره هاي ممنوع اقعد عليها.
3: انا ما
0: هي
3: امر ممنوع اقعد عليها.
1: ليه
3: خطر على الدولة.
4: انا اسمي منى وكثير مبسوطه لاني شفتكم.
5: من كم عمرك؟
2: انا 19.
4: 19 شو اسمك؟
2: عمرك انت؟
4: انا شو اسمك؟
2: 17 زي
4: عمرك.
5: شاطرين احنا
4: 14 احسن. عشان ينسونا فلسطين شو عم بيقولوا عنا؟ امشي نسافركم على كندا، سافركم على
6: بدها عيشة عايشين مثلنا بشتيلة. يعني عيشة ما بعرف هلا عم بخبروني انه ما في مي ما في كهرباء.
2: صح
6: هيك نحن هيك بشتيلة.
2: بعدين نحن يعني انتوا هيكوا بتتفرجوا على فلسطين ال 48 احنا زي بتقدر تقولي حاصرونا في مخيمات وممنوع نروح على القدس وممنوع نروح على بلادي اللي 48
6: وهي نحن ممنوع الشغل للفلسطيني
2: يعني
6: ممنوع يتحرك الفلسطيني مقيد يعني حرام.
7: احنا اخوه كلنا اخوه بنحب الايمان احنا شباب كلنا شباب شبابنا فلسطيني انت بيتك انت خيي وين ما كنت وين ما تكون نمر هالسهر سوي الشوارع الامر ويهون.